0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا قاضي الحاجات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت حيلتي أدركني يا الله.

فتحيلتي أدركني يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قالت حيلتي أدركني يا الله.

محمد على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنور بها قلبي وتقضي لنا بها حاجتي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم.

هاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم يا مجيب الدعوات, اللهم يا مجيب الدعوات, اللهم يا مجيب الدعوات, اللهم صل وسلم وبارك